أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حن وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Allah's messenger was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's messenger was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.

عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي

0: Assalamu alaikum. Beautiful hadith and duas which are playing currently at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more hadith and also duas, inshallah.
1: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحى وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, Wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran. O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly.

عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم أجرنا من النار.

برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا

0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح, أذكار الصباح.

أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميتهم

أيها الشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احميهم من المسكرات.

0: إليهم الخمور والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
1: الحديث 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه البخاري ومالك. وفي رواية لمسلم توضح معنى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
2: Hadith 30. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah, mighty and sublime be He, said, If my servant likes to meet me, I like to meet him, and if he dislikes to meet me, I dislike to meet him. It was related by Al-Bukhari and Malik. A prophetic version by Muslim, which clarifies the meaning of the above sacred hadith, reads, On the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, He who likes to meet Allah, Allah likes to meet him, and he who dislikes to meet Allah, Allah dislikes to meet him. I said, O Prophet of Allah, is it because of the dislike of death? For all of us dislike death. He said, It is not so, but rather it is that when the believer is given news of Allah's mercy, His approval and His paradise, he likes to meet Allah and Allah likes to meet him. But when the unbeliever is given news of Allah's punishment and His displeasure, he dislikes to meet Allah and Allah dislikes to meet him.
3: Assalamu alaikum, I'm Saif Adam. I want to say a huge thank you to all of the supporters and all the listeners. May Allah be with you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: الحديث 17 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم وكذلك الترمذي وابن ماجه.
2: Hadith 17. On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified, is that he said, O my servants, I have forbidden oppression for myself and have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another. O my servants, all of you are astray except for those I have guided, so seek guidance of me and I shall guide you. O my servants, all of you are hungry except for those I have fed, so seek food of me and I shall feed you. O my servants,

العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة.

آلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم

نسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر.

0: यह है आपका अपना रेडियो स्टेशन जो रहे हर लम्हा आपके साथ। आज ही अपने मोबाइल फोन में इंस्पायर एफएम का ऐप डाउनलोड कीजिए और रखिए इंस्पायर एफएम को हमेशा अपने साथ।
1: الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي.
2: Hadith 14. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, Allah, glorified and exalted be He, has supernumerary angels who rove about seeking out gatherings in which Allah's name is being invoked. They sit with them and fold their wings round each other, filling that which is between them and between the lowest heaven. When the people in the gathering depart, the angels ascend and rise up to heaven. He said, Then Allah, mighty and sublime be He, asks them, though He is the most knowing about them, From where have you come? And they say, We have come from some servants of yours on earth. They were glorifying you, exalting you, witnessing that there is no God but you, praising you, and asking favors of you. He says, And what do they ask of me? They say, They ask of you your paradise. He says, And have they seen my paradise? They say, No, O Lord. He says, And how would it be were they to have seen my paradise? They say, And they ask protection of you. He says, From what do they ask protection of me? They say, From your hellfire, O Lord. He says, And have they seen my hellfire? They say, No. He says, And how would it be were they to have seen my hellfire? They say, And they ask for your forgiveness. He said, Then he says, I have forgiven them, and I have bestowed upon them what they have asked for, and I have granted them sanctuary from that which they ask protection. He said, They say, O Lord, among them is so-and-so, a much sinning servant who was merely passing by and sat down with them. He said, And he says, And to him too I have given forgiveness. He who sits with such people shall not suffer. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, At-Tirmidhi and An-Nasai.
3: Assalamu alaikum. You have been listening to the Hadith and Duas here at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more Hadith and Duas and other shows, inshallah, here at Inspire 105.1 FM. Assalamu alaikum.
4: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد لليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا رعودية، وإن يدركني يومك أنصرك.
5: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
6: The Boiling River. Deep in the Peruvian Amazon lies Mayantuyacu, a sacred river that actually boils. Reaching temperatures of nearly 200 degrees Fahrenheit, the water is heated by geothermal energy from deep within the earth. Any small animal that accidentally falls in is cooked alive in seconds.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Commit to a clean, healthy summer diet, cutting out the junk food to boost your daily energy levels, and take proper care of the body that Allah gave you. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
9: Hey, Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001234,
11: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
12: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.